0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

وبتندم وحياة عيوني بتندم. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة تريترون زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

وصلاة اليوم يا رب، يا رب يا من أشرقت شمسك علينا وأعطيتنا صباح يوم جديد، ربي التفت إلينا واجعل يومنا سعيد. التفت إلينا واجعل يومنا سعيد.

وقال نيلسون مانديلا: الجبناء يموتون مرات عديدة قبل موتهم، والشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة.

والصديق الحقيقي يرى دمعاتك الأولى ويلتقط الثانية ويمنع الثالثة.

وبهذه الأيام معظم الناس لا يستمعون بهدف الفهم، ولكن يستمعون بهدف الرد. وقال جبران خليل جبران: هناك نظرة تختصر الحياة، وصوت يختصر المسافة، وشخص يختصر الجميع.

أما إنجيل القديس متى يقول اليوم: خرج الفريسيون فتشاوروا على يسوع ليهلكوه، وعلم يسوع بالأمر فانصرف من هناك وتبعه كثيرون فشفاهم جميعا، وحذرهم من أن يشعروا، ليتم ما قيل بالنبي أشعيا: هو ذا فتاي الذي اخترته حبيبي، الذي رضيت به نفسي، سأجعل روحي عليه فيبشر الأمم بالحق، لن يماحك ولن يصيح ولن يسمع أحد صوته في الساحات، قصبة مردودة لن ينكسر، وفتيله مدخنة لن يطفأ، إلى أن يصل بالحق إلى النصر، وببسمه تجعل الأمم رجاؤها.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

0: ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.
1: The following program is in Lebanese.
0: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، يجد لبنان نفسه أمام اختبار جديد بين منطق الدولة ومنطق الدويلة. فبينما يسعى العهد الجديد إلى تثبيت حضور المؤسسات الرسمية واستعادة موقع لبنان العربي والدولي، يبقى سلاح حزب الله وخياراته وارتباطاته بالصراع الإقليمي عاملا أساسيا في تحديد مسار المرحلة المقبلة، وسط مخاوف من انعكاس أي تصعيد بين واشنطن وطهران على الساحة اللبنانية، فتصبح البلاد مرة جديدة مساحة لتصفية حسابات إقليمية لا يملك قرارها اللبنانيون، إنما يجرهم إليها حزب الله تحت شعار وحدة الساحات. وفي هذا السياق ترى مصادر سياسية مواكبة إلى أن سلوك حزب الله خلال العقدين الماضيين يظهر أن خياراته العسكرية بقيت مرتبطة بمسار الصراع الإقليمي أكثر مما ارتبطت بالاعتبارات اللبنانية الداخلية. وتشير إلى أن حرب تموز 2006 كما جبهة الإسناد التي فتحها حزب الله عقب أحداث 7 تشرين الأول 2023 تعكسان هذا الترابط بين القرار العسكري للحزب وتطورات المحور الإيراني، الأمر الذي يفسر احتمال انخراطه في أي مواجهة واسعة جديدة بين واشنطن وطهران إذا قررت إيران توسيع ساحات الاشتباك. اكتسبت زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رأس وفد من تكتل الجمهورية القوية رئيس الجمهورية في قصر بعبدة دلالات بارزة لجهة الدعم القوي لخيار المفاوضات وما ينجم عنها في مواجهة رافضي هذا الخيار والحملة المتصاعدة منهم على السلطة. عون أعلن أمام الوفد أن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، لأن لبنان دخل أكثر من مرة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بدءا من العام 1949. وقال الرئيس عون: أؤكد لكم أنني لن أتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته مع إصراري على أن تتضمن كل مواقفي توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه وتمسك لبنان بسيادته في كل الخطوات التي نقوم بها. ومضيفا: اتخذت خيارا صعبا وطريق ليس معبدا بسبب موازين القوى والحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي وغيرها من التعقيدات، وهذا الخيار يثبت سيادة الدولة اللبنانية وحقها في التفاوض بنفسها عن نفسها وأخرجها من مفاعيل الحرب التي فرضت عليها. وقال: الأمور في طور الحلحلة تباعا، وكل الانتقادات التي تستهدف هذا المسار تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. وأكد جعجع بعد اللقاء أنه لا يمكن أن يبقى لبنان في المجهول، ويجب أن تنسحب إسرائيل من الجنوب وأن تحصل إعادة الإعمار، ولكن لا بد من قيام دولة ليتحقق ذلك كله. لمس وزير الخارجية اللبناني يوسف فرجي اهتماما لافتا من الدولة القبرصية بالشأن اللبناني خلال زيارته السريعة التي دامت بضع ساعات، والتقى خلالها رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس خريستودوليس
ووزير الخارجية قسطنطينوس كومبوس، ومن المؤكد أن اهتمام قبرص بلبنان ليس مستجدا، بل بدأ منذ انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وتعزز بزيارات متبادلة بين الرئيسين، ثم توج بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص رسميا في 25 تشرين الثاني 2025. وكشفت مصادر مطلعة أن رجي دعي بصفة ضيف شرف إلى اللقاء السنوي الذي تنظمه وزارة الخارجية القبرصية للسفراء القبرص القادمين من مختلف دول العالم، حيث شارك في النقاشات والحوارات وألقى كلمة شدد فيها على عمق العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بقبرص ومتانة الروابط بين البلدين. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفدا من فعاليات بلدات حارة حريك المريجي الليلكي وتحويطة الغدير، ضم مختار حارة حريك رئيس مركز القوات سلام كسرواني ومختار تحويطة الغدير جريس متى ورئيس المركز في البلدة حبيب البستاني منسق منطقة بعبدة جورج مزر وأمين سر المنسقية جان عون، وفي حضور عدو تكتل الجمهورية القوية بيير بوعاصي. وشكل اللقاء مناسبة لبحث شؤون هذه البلدات وشجونها والتوقف عند صمود الشباب أمام التحديات والمصاعب التي يواجهونها في مناطقهم. لم يعد سقوط ورقة حزب الله احتمالا سياسيا أو شعارا يردده خصومه، بل بات حقيقة تفرضها التحولات المتسارعة التي يشهدها لبنان والمنطقة. فالعودة إلى المرحلة التي كان فيها الحزب المحظور يفرض سلاحه وقراراته على الدولة ويقدم نفسه بوصفه الممر الإجباري لأي تسوية أو تفاوض أو قرار مرتبط بالحرب والسلم، وفي الواقع لم يعد له حزب الله بحاجة إلى أي دفشة خارجية ليسقط، بل لأنه قام بنفسه بكل ما يلزم لإسقاط مشروعه، مغامراته العسكرية وقراراته الأحادية وتبعيته العمياء لإيران وإقحامه لبنان في حروب لم يستشر فيها اللبنانيين، كلها أوصلته إلى النتيجة التي طالما حذر منها خصومه: عزلة داخلية وانكشاف عسكري وتراجع سياسي وبيئة دفعت أثمانا بشرية واقتصادية إلى مقابل مشروع لم يحمي لبنان ولم يستعد أرضا ولم يبني دولة. والخبر الأخير، أعلن مركز عمليات الطوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان عن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للقصف الإسرائيلي منذ 2 أذار حتى 10 تموز باتت كالتالي: 4321 قتيلا و 12207 جرحى. النشرة انتهت، وإليكم الآن النشرة الإخبارية من تلفزيون لبنان مباشرةً.

0: أهلا بكم. العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكاته، طيران مسير فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية، وغارات وعمليات نسف وتدمير جنوبا. واشنطن تهدد طهران، افتحوا مضيق هرمز أو العواقب وخيمة. ومجتبى خامنئي، الانتقام والثأر لدماء المرشد الراحل وبقية الشهداء مطلب شعبنا. الرئيس التركي يؤكد للرئيس سلام في اسطنبول وقوف بلاده إلى جانب لبنان. اللبنانية الأولى، مسؤوليتنا أن نجعل الوقاية والتوعية والرعاية الصحية حقا متاحا لكل امرأة. موسكو تقصف كييف وتغلق ممرا مائيا بعد هجوم أوكراني على سفن روسية. البداية ميدانية، فقد حلق الطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية منذ الصباح الباكر على علو منخفض. وفي الجنوب، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في أرنون النبطي، كما شن العدو غارتين من مسيرة على كفر تبنيت، إضافة إلى نسف للمنازل في حول مرج عيون، كما رصد مواطنون على شاطئ صور بالعين المجردة طائرة F-15 إسرائيلية تحمل صواريخ MK-84، وشنت سلسلة غارات على المنصوري، ما أسفر عن سقوط إصابات. وأشعل العدو النيران في الخيام تزامنا مع عملية تمشيط واسعة. في وقت تتواصل التحضيرات للجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل يومي 15 و16 من الحالي في العاصمة الإيطالية روما، أفادت وكالة فرانس بريس في المقابل بأن لبنان لم يعلن بعد رسميا مشاركته في الجولة المرتقبة. صحيفة فاينانشال تايمز أكدت وصول فريق عسكري أمريكي إلى بيروت للمساعدة في تنفيذ آليات الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، في إشارة إلى اتفاق الإطار الثلاثي. والوفد العسكري الأمريكي هو نفسه الذي ترأس الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون الشهر الماضي. تحذير من العيار الثقيل، ترامب يهدد إيران بألف صاروخ. بالمئوية الأولى للدستور اللبناني، اهتمت جامعة روح القدس بتنظيم معرض يوثق مراحل ولادة الدستور اللبناني. وصل وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة يلتقي فيها أفراد الجالية اللبنانية، ويبدأها في العاصمة واشنطن قبل أن يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة لبنان في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة 2026 في الأمم المتحدة، حيث سيتناول التحديات الماثلة أمام لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وجهود الدولة اللبنانية بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الرامية إلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة واستعادة الأسرى وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإعادة إعمار القرى المهدمة وعودة أبنائها وتسوية النقاط العالقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بعلبك تغيب عنها المهرجانات هذا العام وسط أجواء سلبية، لا سيما على القطاع الاقتصادي.
1: ألقت الحرب التي أقحم بها لبنان بظلالها السلبية على مدينة الشمس، فأضواء الهياكل ستطفأ هذا الصيف، الموسيقى ستصمت والرقص سيغيب مع كل ما سيرافق ذلك من ركود اقتصادي في المدينة. وباختصار وعلى الطريقة البعلبكية، راح الموسم هيدي السنة.
0: أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال القيادي البارز في تنظيم داعش فراس الداغر ضمن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن تفكيك الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، إلى جانب عدد من القيادات المتورطة في الاغتيالات وتمويل أنشطة التنظيم. واستهدفت العمليات الأمنية عدة مواقع في دمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور، وتمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية. موسكو تقصف كييف وتغلق ممرا مائيا بعد هجوم أوكراني على سفن روسية، وزيلنسكي 11 جريحا بالهجوم الروسي. تستعد إنجلترا لخوض مباراة ربع نهائي كأس العالم اليوم أمام النرويج التي تراهن على مهاجمها المتألق في البطولة هالاند. وعن مباراة بلجيكا وأسبانيا أمس وخروج المنتخب البلجيكي من المونديال، شدد لامين يامال نجم منتخب إسبانيا على صعوبة الفوز الذي حققه الفريق على بلجيكا في مباراة الفريقين بدور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم. ووصل منتخب إسبانيا حلمه التتويج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد تأهله للدور قبل النهائي في البطولة، بعدما حقق فوزا مثيرا 2-1 على منتخب بلجيكا في دور الثمانية في لوس أنجلوس.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج

ولجميع إعلاناتكم على راديو ريترو بالزد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923. كما يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً بأي من البرامج المتنوعة عبر إذاعة ريترو بلزد ومنها صوت لبنان، شكراً لك. أما إذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. وليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي و11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تري تروبل زد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

نذكر المستمعين الكرام أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة تريتروبل زد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائماً يقدمه لكم جورج زعيط.

وجاءنا من القنصلية العامة اللبنانية في ملبون ما يلي: حرصاً على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات للمعاملات الأحوال الشخصية على الرقم 0493352717. أما للوكالات يمكنكم الاتصال على الرقم 0493315336. ويرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط. أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 952-94588. نشكر لكم تعاونكم ونتطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة هذه.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

وإلى محبي الحظ والأبراج نقول لبرج الحمل، ستبدأ في الإيمان بأنك قد ولدت قائدا، لأن الناس قد بدأوا في اتباعك بحماس. أما برج الثور، تذكر اللحظات الخاصة، سيزيد من ثقتك ويوحي لك بالإلهام الذي تحتاج إليه بشدة. أما برج الجوزاء، تحتاج إلى فهم الموقف لكي يكون بإمكانك إجراء التعديلات الدقيقة لإدخال التوازن إلى حياتك. برج السرطان، لا تسمح لأحد بعدم احترامك وتقديرك. أما برج الأسد، الضوء سيكون مسلطا عليك، ويجب أن تكون مستعدا للتصرف كقائد ساحر. أما برج العذراء، قد تتعثر الأمور بسبب قوى خارجة عن إرادتك. برج الميزان، وقت مناسب لتولي القيادة، لكن انتزاعها سيزيد مستوى التوتر. برج العقرب، إذا شعرت ببعض الضياع في الوقت الحالي، تمسك بعائلتك وأصدقائك.

أما برج القوس دعك من الأشياء التي لا يمكنك التحكم فيها. برج الجدي لا يمكن العودة بالزمن، وخيارك الوحيد هو مواصلة التقدم. برج الدلو، فرص كثيرة بانتظارك، وإذا لم تستغل واحدة منها فستندم لاحقا. وأخيرا برج الحوت، حان الوقت لدخول تجارب جديدة، أو على الأقل أخذ خطوة جديدة تجاه هدف مألوف.

ومن صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعين أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم، مع تحيات جورج صعيد، آملا أن تغدو نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: حروف وحب. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البذقلاخة خاصة بقو ساينس ورك وغزي علمة بنهرة خاصة ومجيش المعدانة دمن هري والضياسة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبت إيذة عثا والقورة دمخب يمطال تبشو بائث غزي القون يمطال ببهر ومعاجب بذقلاخة بثيخة لهدايا قو ساينس ورك قنيل بتقو غبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: مودع نوثق ذر بيث قلاخة روما بيث قلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعمها شايث في خيلة بخواش الأمو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثة وقذلياثة وخيوثة درومائية وماتا من قيمياثة وصورياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إيلو بالمردوثة وتشعيثة دروما عتقتة بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.

شمان مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اديوم يومات براسل قاتو خن هشائيت من لبا مصايت اتصيتري نقزط لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمّا.

شمال مخبة بدارن قبل النقم شينغ دقاقيتا من عندها براس قالة خرزت لشان عطورايا عن براس لقاتوخن هشايت من لبا مصايت اتصي ترين قصت لا اف ام تومن مشم من داها لشان خليت يما أموخن بتقاوي قداها ساعات يودر ناجاريان ومدرزه هبا أدوارد وانا زي ياقو هاول

شمال مخبه مخوبه انتم زمن بودخا كهنا قشيشه ميشايل نابي أمتي وليدة شيت ألبا وتمانيم وقصي تمانية وشون يالي من داها ألما شيت ألبا وقصم وتماني أهكتوتا بيت ملبانا هانيبال كيباركس بمارلي هانيبال قد بشلي ليدا شوصر بإيلو الشيت ألبا وتمانيم وقصي تمانية جوماتا تقول باشن بدشتت أورمي شمد باب

وإيوا شمعن وديموزي شاكر كد مشايل إيوا بشن الطليوتا تروى آواهي من يخلن وهدخا رابا جلد شمعنا مخبه امبلي جو بنوشايوتا وجو أسقويات تخيه قريتو قميتا مؤوتلا قالوا قد بارقوا خمدن مدرشياته ومأوريلي خيو جو ماتت يلدوتو وبختامة شي تتقلبه وقتصمه أرباسة شمانة مخبة تركيا أصمناي وقرداي هيراني مخيل على ماتو هل بدقى قطلة وسلابة وقتلن الرابة من خزمانو وبني ماتو ميشايل دبهاي الضانة إيوة بشند علي موتا مزدوطة طشيا وقانو جوخا جبا خدشا لا ورا التركاية مو شخلون قاتو ادمن ازدوتو شمانا مخب برقاديوا اينا مناجستن شميلون قالا اتخا ربالخي خبانا تركايا ادمارا وقاتو جوج لقاما وخرمل اللوخن قد قيتيتم بي بداها الزعورة ومرقات لصدي كلت هو يا شمانة مخبه هاو وخا منيانة آتوراي بشلون جو السيروتا برخا متخا بشلة لبلا السلامس وطاما مصيلة قد آرق عمتري أليمة آتوراي خينة وزل التبرس جو تبرس منطيالة منطالقانو المدرة الخا شليخوتة أمريكاي وهدخ شمانة مخبة مدرة قنيالة خيروتو

مبخوتاما شمانا مخبه من قاشا ميشايل نابي ات بياشا خكتاو بليشانا برصايا و اها إلي هلبت ماناي داها كتاوا بليشانا فرصايا ينكتيبو إلي مريزياتي و مدري نيشة على هاي اها كتاوا شمانا مخبه بيش لطويعة جو تهرن وبشيت قلبه وتصمه شوي تري قربت تلايت بتوات اتوالي خا كتاو خينا غت إيلي مدري خد شمت كليد بهشت هانا ودي مانايو إيلي قليدة ات برديسة ات أبقاها بياشي لطويعة جو تهرن واتلي خكتاو خينا مدرئيلي بشمت بسام and songs Persia إيلي مزمور زمرياتي إدخا إيرانايا وآها كتاوة شمانا مخبة بشت طويعة بشيتت ألبا وإتصمو إشتب أربا جو أمديتت نيويورك إت أمريكا.

شو معنى مخبب تاز خرز اللقامة وبتهم زمن إديم يوما بتخملوا أخد شمت سعران دليبة آتوراي قبرنا شوتخا بتهم زمن بت أسيد ناي بيتا ات بختيشو أهكتيو دكتور ويليام بيرويان بمارلي آها خشرار إيلي ات آتوراي وينا آني قماي جو باريوتا ومدري مجخينا رابا من ديانا وكل رازة وريزة وطخصة وطوكاسة جو كل شويلة يضعتا ويلبانا ومرضوطة ناشيتا هالبت وب اتلن ويه هايم عبدانوتا بوش قبرتا أخ رابية وملبانة قد ملبي ومهادي الطايبة وشربياتة وشوطة بريشة داخل الشقل يطرانا من ملبانوتا آتوراية وماسي خيي بخلمانة وشوشاطة برسو باية وشوطة باية وشركة هالبت ومدري شاري الكترة شار الكترة ومتشخي جو رخطة خيوتي وداخي قد هاوي متمصيانة بزونة قيبان دينوسي.

لتخة طيب، لتخة أمتا، لتخة مرضوطة بأربابنياتت بريتا، اتلهو يقوبلت يترانا جورا من خوباطي وسعران جبارة أمتا آتوريتا وبنوني جبارة اتيمت آتور إينا قانت بشلون يوه يعني ولتقاتي امترسيانوتا ين أختيم رخلة مخلطة ين خلطة ين تغذية وآنت قبلن يتران جورة من ذي أمتا آتوريتا لويلن آني ازديقة ومهمنة ومدري أميقرة ولا قبلن هل بتقبل طيبوتا القبال ويترانت قانيوة من آتوراية من بر امبلتت شلطانة جبارة آتور بريشايد بزونة مشيخايوتا كل إيمن النخراية قم هاويل سنيقوتا اليد آتوراية هل بد ميقرن وبريلن قاتو بإيدة بتختة إينا إيمن تسقدل مني غزيل الأكل نايوتا تخيو وأطرو وإيقارو وضر ألبت ضر من خبري كل من دت ويداوة قاتي وأب شوقلن تبيشي زبطن أقطيله

هارون الرشيد شمان مخب كلن يطخله لي بيوا و آون إيوا خميشايا أباسايا التخليفة هالبد آون إيوا من قربة شوم وطماني إشتا وهل تمنيم وتمني المارن خا من ألبي الطوسة اتقيلة جواها شويلة وهاو خليفة اتوالي آون إيوا خا صرعة ين خشة أختيم رخلة صرعة إيوا اتوالي شوخة من أسية لمصي والي الباسومو جوري القمايا بربختيشو أو تريانا قم باسم لي أب قم باسم الخا براتا مخبتة بي مدربت اتنشي إيوا ات إيوا يمري والا من بيتوتت الرشيد

بقم ما قرون اللي قاروخن شمانا مخبة خيك ممدن كتاوة آنتنا كتيبة بقاها ريزة إينا طيوبة أسية وخكيمة ينت أخدم بلخغ بأربة يمرخ طبقات الأطباء والحكماء كتيبة بيت سليمان بر حسن بني مدرئيل أبو بني أندلس ومشوم هالي ببر جليل سليمان بن الأندلسي معروف بن جليل. وأوتري شمانا مخبه إلى قوديقس إسحاق برنديم إلى الفهرست إسحاق بن نديم أونت إيوا هلبت بشيتت كميوة على قربة إيوا بداها زونة الدية كتيبة نباسو بدوا فهرست إنا لينا مغزوية مش شيتيلة ويتاها تاما إنا بدانت عباسين ويتيلة ومدرمة خورانا قد بتشعيت ليبة خكيمة القفطي أبوا إيوا خا من دنة ضية جو دانت العباسيين وكيمرخ بخنا بأربة تاريخ الحكماء القفطي.

وأوخرة إلى أينة خبرة بط طيوبة أسية وأودا إلى بر إلى كتيوة بيت خا من دن ضية قد إلى خد شمت عيون الأنبياء في طبقات الأطباء وأوى شمو بأربة إلى ابن أبي أصحب إلى أبوى مدري قد إلى من دناتين بصمنا هلبت من أن أربع شمان مخبة تيخ بيا وقاتوخن آها مطعنوتا بوش جمرتا إلى بر أبي أصبعي أونت إلى قد لينا بياشا هلبت ليلة بياشا منشيتا أب هاوزي قبل ليلة يطرانا من اكتوياتي ادليب آتوراي أن كل قد شقيلنا يطرانا من آتوراي ديا ورابا ليبنا هلبت مني وشمة بيشانا متخرات هلبت جو زونة عباسيين والإجميوما.

شمانا مخبة بدارخ أموخن دقاخيتا وعماني لألهاوة من ديت السدني رابي يول هاول قد إلى هلبت شوائيت همزومة منن بود خكمة توناية وملوئة وأدمي ما همون مدري إتلي خا تونايا قاتو خن باقد رابي ولش لا مالوخ

0: شمان مخد الدارخة يخيتا أم ربي والربي والقابول خشانا قمي قروتوخ عالداها برسقالة خرزد لشانا أطورايا وهمونا من إديميوما إتلوخا تونايا كرياقاتا من ديت السدني باقد ربي وال
1: باسي مرابا مغرا ياقو اخشي قالو خشوبي وخشان
0: هدية مدري هدية كوبي
1: اخشي ليت نقالي داخل
0: رابا صبيا رابا صبيا
1: اوكي انا شو بخلات
0: باقد
1: مدري اسلامي خوبي قتل شامو انتي ونادي ميوما بسبارة شامي خجم خبراني زمريات شابير من من خرزو اليوم اتليخا تنايا من طلا سامانه كتيوين كل إيلة قرب التلاي فتوات هنا قارن خاصة مقامها يا أختي إيلة خد شمد أمنارة مطلقة أمنارة يعني فنان أمانة أرتست البتة قصة كتيوين الخشمة قوميات تقومنا جاوت بن أمتن من متلانة وطلانة وشتاوة وطينا يعني خمندي خايا هدخة بتشارنا آها تونايا طليقة أرخى بهرنطة طلطلي من بيتها دوري ترى مخيلي قبل بيه شوري الجواجة نيخة بنيخة بأرخي قبت أركد آشور بانيبال قطعوي بر كتاوت خد شمات لوب داخي كتوت خاتونايا مخبلة قارن آها كتاونا قمزيودي يلباني بت آها خقلت أمناروتا أو أمانوتا الهدى قمل خمتا وجتوت التوناي أمطاليات الدراماي السبراي مردو تناي الشابيري بليشانا يمايا آتورايا قبني أمتي آتوريتا مخبلي تقارن وبل جنبية وشكل خدرية مود آنوياتي قيوتران الجاني شد أنا هذا ريشي مجبا وإيدي برخاصي جواجة بهشياروتا أي أرخشتكتا وبطلتا من آزان وأتيان من شلتاني أو مناجستان برزلي بشوبي أخت إن خستونا خيلانا بلطلي من خد أرى قم أرخي دوي قالي أنا خجلي وزديلي لا هو يخزداجة قوم للأيناتي وطولق لي الأوسى مسؤورة بهرة بيشانا تقالها يوي لقاتي مرم لي ريشي وبتخلي الأيناتي تشمت مصيلي من قمت خازن ولا أرخي شميلي خقالة بيمارة شلامة لخرابي حقوتكم آلها أنا غجلي ورابز ديلي من أو قال خليا جارت شاوي قالت خامن آني يطعاني لملي جاني رابا وجولبي مري تكلتاون وميتا ولا فلطن ومن بيتا اجي جوب لك او قالت ايوم اخا برقالة نازج وصبيا تفالوطي والكل خبرم اخاقينا او هاوس شابيرا بواري وجونتياتي مخملن رابا ومري رابا بشينا بروني من قالوخ مبيوني ود خجوان قد اسري وخجا شني ود انا بشامي ود امرنو خليطي ود بيت برسوبي بخا برسوبة خينا سبب انا ليو الرابي جورب لي لدقارة من قم ارخو انا اود ويقن من روشي ومري فخلت رابي أنا ليون خليطة بد برسوبه وهيك لي خلطن من داميتوخ أو شكلوخ كليا أمبابي البيمة آتورايا ودويقة بإيدو ومرمو قلل وبرجان جاشوقي ومليوة من خادوتا جوبلي ومري أنا ليت أن مودي لمعنى بيمة وأب ليون من أني أسكان البيمة واشتقلي رأش لي بخا غلطة رابا جورة من آها جوابت ممكن بتداوق لقلي ومخلط لي ممكن لا تخمن أو من ديت أنا تخمونة ونوبية البتة تخمنتي إي وسخصيت آها جوانقا تليت أن ماني لي جروبن و سوري جروبن وتوياوا لي اعتباروتا بيه من برد متخرنب او شكلا تجلي منشن ام او رخمي وخبي وبالشريرة ياكو ولا اها اختي الا متخرنب شمد ازستي وخبي قامايا دهرستي اب اي ليت او تخبو ايوه بدمي وبجراية بكل وريدة تلبي ولا داخي شي تخرنوا لشمو شوق من ياقو أختي يطيوا بتخبي وشسلي أختي شي قارنوا على دورستي ولا شس خاخينا البتة طلاتي وشواشن ويروا ولتوالي هيج خبرة من ياقو ولا من دورستي وأبلا من هيج خارخمة لا يطأن ماني لميتا وماني لبيشا وممكن شمت دورستي بيشا ومتخرة بيت ياقو تسخى من رخمة بأدانة دوراشة تشي قومي وتخري الخبيوة وخزماني باست أو خبيوة بش قرب الله أختانا إنوا تسياقو ممكن آها وخدري من قومياتي هاوي مقومت مودنا فارس أو شمت هل آدية في شيء لجولبي كسرابة من رخمي ويطاني ناجستا مرة ربي آه تخمنتو خيارختا مصبوط لتليون خليطة متخري اللوخ تشئيتا تقنطلاتي وشواشني بس مبس مالوخ أخدت أمي بيتا وخازت بابي إيوة أو رخمه بالشريرة وتخرد الخينة أبقاني شوقلن الأمناروتا وشد إسلن بيتوتا وقاد يتقتلن سباي تيج لم خيلن جو خاصوخ ولا شوقلن اللوخ ولا زدو جلن ومغزيلن لم هم نوتا إما تلاي ولوخ بساسا كخامن باقي وبش مشهروا وشخلفوا وملخموا خشم خشخاتت لشانن من خياله كشهارة فرسوبايا وقاوت لهيك نسيانة بليشانة يمايا آتورايا ولا ضيتت آني خشخاتت شوقة أرزن بتهاوي ومخروتت آي طالتوخون تشقل خشوفة رابة شابيرة هات خمري أو جوان قد شميل من بابه وأنا لا ضيلي مودي أمرنوا وداخي خلصن والا جاني من آه جوان قد رابا شررت لا همزمتو إلا ليبا انوا ديرن ومدرش الآني خسيت عدتيق لا مردو تناي ودوراش بطيلة وتلخانة وتخلن وآني سروانة شمة وتقولة وأبت أمتا الهدى من آني ملخمان دجلة بكل أودوياتي إن هوية بخيوتة يوميتها ينجاو اجتوياتي وبرستت مشخاتي وأبجاو الطقليات الدرامائي بيشي ومقروو البيمة عاشورايا وأبت لا خلطنوا ومدخرنوا تخاسا مسؤورة من نائيوة قلتت طالقتي ومرخقتي من أمناروتا ولا شركتي بأودويات الدرامائي ومتنائي سبرائي تيج لي برميوال معنى إجرياتي قبل أمتي وممكن تي برميو سباي إن لي باقي وفرستي بتآني خشخاتت لشانا سبرايا آتورايا مرضنا رابا فريشا من آني خشخات أرزن تشوقا وتأرخات بطيلة تخشمة من شتاوي تي مبلخي والون بيدخى أرخى لام يغرطة ولازم تقبلنتا وقبل مرضنتا جس كل آتورايا مرضنا كي مفلخي والخشمة خشخاتي بخا أرخة مسخرطة أو سأرطة بأرخة شابرتة وبناجيبوتة بتخاطر داريوة خاجخة سؤورة جاوت صفات خشمة من آني لتوالن هجبالة دوتة ولا برمتت معناية آني خشخاتي بطيلة بفراسة وجاوت فرجانة من يماتن وبناتن وعليمن وطبلا ولا بداية ان خامن شخلاف سؤورة جاوت ارتمت الزوئة شولخا خبرت لشانا يمايا شي اوت شخلافة ويولخا معنى رابة فريشة فطوصة خبرت رخمة يعني خورة فرن بت ريش سقافة تختا بتيوخا معنى رابة فريشة خبرت زوقة أكا أكسن ينوال كشخلافة معنى خبرة آتورايا زوقة زين تختا بتاخا موشن جوجا هدخا خشخاتي أو خبرانة هوجايا فريشة بزوقة بتسقافة وبتاخا شوراية خبرة كي يوي فرشونيا إيمن بيشن ارتيمة أن ترت خشخات من خدري خشخات أختي مدخورة ون جاود آها تنايا شريا مسلمنا من خشمة قوميات يوماي تانا فرصوفائيد شركة ون وجاوي بعدانت عليموتي وجوانقوتي ومن خدري اشتويات تقرية ونوا ودوراش وزمريات تشمية ونوا وهل أدي يا رابة من هدخ خبران في عشان رتيمة خلطة وبدخ معنى رابة من خفانة وبالزودة من خاسامة سؤورة ملخمانة زمريات وشتاوة طاليات الدرامية وقصتة وتوناية وأوقامة كجاني بيماري ون وآه من سبب أنا خيالوبي ون وليون ملفانة وقبلت لن أني مصيانة خيدي وسزيري ومدرسي وأودي طراسة جاوت خشخات خلطة بفراسنا وقبل فاشوق تشلخة خبرة بسرستوتا وبشاريروتا أخ إديوم يوم تشلن بغزاية وخ تشلخة قجانة طاوية وفاشوقة وبفراسة أخ أو بسمالي ومدرش او قامها يا كجاني بيماريون التتليتن هيتشخا جاروب منخوسي وقاوت تراسا كخلطي كل داخل تويا قطيلي بخيالي تآزن وخازن ان هاوي سرستوتا همزومة اهجوانقا افن اتلي باصوروتا من ايناتي تليون غزايا رابا بسبيوتا إن من قال بتماصم فرشن الأو رخمة شريرة كمتها ويشن ياريخ ويري البرشدن إيجي مري هلا خبتشالن يقرأيقو ممكن أمشكي لرابة من دانا خيل على سامة ريانا بتاوي تفكتب أو رخمة عتيقة مريم
0: أنت بتمم
1: من
0: بسيمة رابة لا همونة من أزولة قمايا من داها تونايا إيو رابة مهنيانا وبي وقت شاوعد آتي تاويلا خا سامخينا منه شمانا مخبه
1: مدرب مليس تشوري لي قدانا خدشها
0: بضاين لا رابا
1: هالبيت
0: دانا مقيسته وإنا هلخا رابا سبايا هدي بخط مخلي خرزديا سبب مثلا خرزخينا من بارو بتاتي شمانا مخبة بطينخ منتا مرابي يول هاول ممدية السدني ألداها اتبقتا مدري قداها شاو آويلا أخنا هالبيت عمو وهل تبخبي وخن يوم تخوشي بتاتي بتأمرخ قاتو خون بوشم شينا من
2: مني فيودور ناجريان
0: ومن هبة أدوار مرابي يول هادت يول هاول منانيلي وانا زي ياقو هاول وبوشم شينا